دنمارك مزيكا يترونا مزيكا هوسي يعني لو تنبيه قصوي تبلينا ده نونو خواتين نمس مزيكا أفغاني نيم بونغ تراهير نمزيكا روني لوري تبانا تو كوسنو لولي منو تو تنو رسين هيتو بلا كونتاكتو ماي هنو مير كونتاكتو نيم مكانسان هيتو هيتو لما هات لما روا هاتسيا نو هيتو لما لما روا إذن انتولو تولو بلا كونتاكتو ماي كريتا بوسي راكا Balon lebih mak kar dedika musika, bete bosra familia, ka ite bosernya kolega balon lebih mak stay halai halalor na benta singku bela det ya. Nebe tir mai te barona ta musika hene, musika usia bitu gaman ini honi titlu saudaris nemas musika sersialo.